هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثاني عشر من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى الثاني عشر ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة التاسعة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الثانية عشرة والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabiat.trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن زيارته إلى بلغاريا تعزز متانة العلاقات بين البلدين الجارتين والتزامهما المشترك بتطوير التعاون. وفي بيان نشره يوم الخميس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عقب زيارته إلى صوفيا عاصمة بلغاريا، قال الوزير فيدان: أثبتت زيارتنا مجددا أن العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا لا تشكل حاضرنا فحسب، بل تشكل مستقبلنا المشترك أيضا. وأشار فيدان إلى أن الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية العميقة التي تجمع تركيا بجارتها وحليفتها بلغاريا، معربا عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعزز الشراكة الثنائية والتعاون الإقليمي. وقدم الوزير فيدان

شكره للمسؤولين البلغاريين بما فيهم ناظرته فلسفيا بيترو تشوما على حسن ضيافتهم ومساهمتهم في إنجاح الزيارة. وصرح وزير الخارجية فيدان بأن لقاءاته مع الرئيس البلغاري إلينا يوتوفا ورئيس الوزراء رومين رادف ووزيرة الخارجية بيتروفا تشوموفا أكدت مجددا قدرة البلدين على تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية كقطاعات الطاقة والنقل والربط البنيوي والصناعات الدفاعية. وأضاف فيدان قائلا سنواصل العمل معا في هذا الاتجاه. وعرب عن سعادته بلقاء أفراد الجالية التركية في بلغاريا الذين تربطه بهم علاقات وثيقة منذ توليه رئاسة وكالة التعاون التنسيق التركية، كما أشار إلى أنه أتيحت له فرصة لقاء رجال الأعمال الأتراك يعملون في بلغاريا وتقييم أعمالهم ومساهمتهم بشكل مباشر. واختتم فيدان حديثه قائلا نتابع بفخر واعتزاز مساهمات ابناء وطننا ورجال اعمالنا في سبيل سلام بلغاريا وازدهارها. اجرى كبير مستشاري رئيس الجمهوريه وكبير مستشاري السياسه الخارجيه والامن السفير عاكف تشاتاي كلوج لقاءات واتصالات متنوعه في العاصمه الالمانيه برلين. وقد رافق كوليج خلال زيارته سفير تركيا لدى برلين جوكان توران. والتقى عاكف تشاتاي كوليج مع رئيس وزراء ولاية شمال الراين فيستفالية هندريك فوست وذلك في مقر ممثلية الولاية في برلين. وجرى خلال اللقاء تناول الوضع الحالي والمستقبلي للعلاقات التركية الألمانية إلى جانب المسار الحالي للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وقام الجانبان بتقييم التحول الذي تشهده البنية الأمنية لأوروبا ومستقبل العلاقات العابرة للأطلسي بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها أوروبا. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تأثيرات التطورات الإقليمية والعالمية على النظام الدولي. وفي تقييم أتلى به عقب اللقاء شدد كلوج على أهمية استمرار الشراكة القوية والحوار البناء بين تركيا وألمانيا. وفي إطار اتصالاته في برلين شارك كلوج أيضا في المهرجان الصيفي التقليدي لولاية شمال الراين فيستفاليا. وخلال الفعالية التي استضافتها ممثلية الولاية في برلين أجرى كلوج لقاءات مع عدد كبير من كبار المسؤولين والبرلمانيين. وذكر كلوج أن مثل هذه المنصات التي تجمع ممثلي السياسة والدبلوماسية وعالم الأعمال والمجتمع المدني تكتسب أهمية كبيرة من حيث تقييم التطورات الراهنة وتعزيز الحوار بين الفئات المختلفة. التقى وزير الدفاع الوطني ياشار جولر مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم أمارو. وجاء في المنشور الذي نشر على حساب وزارة الدفاع الوطني في منصة التواصل الاجتماعي آن سوسيال ما يلي. اجتمع وزير الدفاع الوطني ياشار جولر وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم أمارو في مقر وزارة الدفاع الوطني. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية. كما تضمن المنشور صورا تتعلق بالزيارة. نظمت دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة كونراد إدفانار اجتماع مائدة مستديرة بعنوان الطريق إلى قمة أنقرة 2026 تشكيل مستقبل الأمن الأوروبي الأطلسي. وذكر بيان خطي صادر عن دائرة الاتصال بالتذكير بأن قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو ستقعد برعاية واستضافة تركيا في العاصمة أنقرة يوم 7 و8 يوليو تموز. وأشار البيان إلى أن دائرة الاتصال تنظم فعاليات في عواصم مختلفة الدول الحليفة في أوروبا.

أوروبا قبل انعقاد القمة متضمنا المعلومات التالية. في إطار هذه الفعاليات تم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة بعنوان الطريق إلى قمة أنقرة 2026 تشكيل مستقبل الأمن الأوروبي الأطلسي بالتعاون مع مؤسسة كونراد إدفنار ومقرها ألمانيا. وشهد الاجتماع إلغاء كلمات افتتاحية من قبل سفير الجمهورية التركية لدى برلين جوكهان توران وكبير مستشار رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية والأمن السفير آكيف تشاتاي كليج وعضو الجمعية البرلمانية لحلف الناتو والنائب عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول أوز أوتشنجو. بالإضافة إلى الأمين العام لمؤسسة KAS الدكتور مارك سباش. وجرى خلال الاجتماع تقييم نهج تركيا تجاه حلف الناتو والقضايا الدولية الراهنة. وعقد الاجتماع في مقر مؤسسة كونراد إدفنار بمشاركة السياسيين وبيروقراطيين وخبراء من مؤسسات مختلفة، حيث شاركوا آراءهم حول مستقبل الناتو والعلاقات بين تركيا والحلف. وأوضح البيان أنه جرى لفت الانتباه خلال الاجتماع إلى أن قمة الناتو في أنقرة تشكل نقطة تحول حيوية من شأنها تعزيز الوحدة والتضامن بين الأعضاء في ظل بيئة الصراعات وعدم الاستقرار حول العالم. وجاء في البيان ما يلي: تمت الإشارة في الاجتماع إلى الأهمية التي يحملها تطوير التعاون التركي الألماني في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية. وجرى التطرق إلى بيئة الغموض والاضطرابات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط داخل النظام الدولي، مع التأكيد على أن المظلة الأمنية التي يقدمها الناتو للدول الأعضاء باتت تؤدي دورا أكثر حرجا وأهمية من أي وقت مضى. وعلاوة على ذلك، تم طرح منظور تركيا ورؤيتها لحلف الناتو على طاولة النقاش، حيث جرى تقييم المساهمات العسكرية والسياسية والمهمات الاستراتيجية التي تولتها البلاد منذ اليوم الأول لانضمامها إلى الحلف. وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حلف حيوي لا يصدق في حلف شمال الأطلسي الناتو وقوة إقليمية مهمة. وقام كارني بتقييم العلاقات مع تركيا في تصريحات أتلى بها للصحفيين في مدينة تورونتو. واستخدم كارني عبارة تركيا حليف حيوي لا يصدق في حلف الناتو، مضيفا في تعليقه: أما من الناحية الإقليمية وحيث تمتد هذه المنطقة من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز وما وراءها، فإن تركيا تعد واحدة من أهم الشركاء والقوى الاستراتيجية في المنطقة. وقال كارني: لدينا علاقة آخذة في التعمق مع تركيا، مشيرا إلى أنه سيشارك في قمة قادة الناتو التي ستقام في أنقرة يومي 7 و8 يوليو تموز، وأنه سيزور تركيا مجددا قبل نهاية العام الحالي.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: يكافح الفلسطينيون في قطاع غزة المدمر جراء الهجمات الإسرائيلية من أجل البقاء في ظل ظروف معيشية قاسية ومشاكل صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الآفات ونقص المياه خلال أشهر الصيف. في غزة حيث نزح حول نحو مليوني شخص من أصل 2.3 مليون نسمة جراء الهجمات الإسرائيلية دمر أكثر من 90% من البنية التحتية. كما تضررت المستشفيات والمرافق الصحية ومحطات معالجة المياه والآبار وشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، مما يجعل الحصول على المياه النظيفة صعبا للغاية على الفلسطينيين الذين يعيشون في الخيام. ومع حلول فصل الصيف يحاول الفلسطينيون الذين يعيشون في خيام مؤقتة البقاء على قيد الحياة رغم الحرارة الشديدة ونوضة المياه وانتشار الآفات والقوارض. وصرح الدكتور رامي وليد عبد الله الشيخ رئيس قسم الطوارئ في مستشفى العودة بمخيم النصيرات للاجئين قائلا: يعاني سكان غزة وخاصة النازحين وسكان الخيام من ظروف صحية صعبة، فبيئة المدينة ملوثة والغذاء والماء غير آمنين والبنية التحتية متضررة، وقد ادى هذا الوضع إلى ازدياد أعداد القوارض والحشرات لا سيما مع حلول فصل الصيف. وأضاف الشيخ: يكتظ قسم الطوارئ في المستشفى بحالات أمراض متنوعة منها الحساسية والأمراض الجلدية كالجرب التي تصيب الأطفال وكبار السن بشكل رئيسي، ويساهم في تفاقم هذا الوضع نقص الغذاء والشراب الصحيين وتلوث البيئة وعدم كفاية البنية التحتية إلى جانب غياب التدابير الوقاية والنظافة الشخصية. واختتم الطبيب الفلسطيني قائلا: رسالتنا إلى العالم وخاصة منظمة الصحة العالمية هي الوقوف إلى جانب سكان قطاع غزة والمساعدة في منع انتشار هذه الأمراض وخاصة تلك التي تنقلها القوارض والحشرات. أفيد بأنه تم إجلاء 26 مريضا من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي الخاضع لقيود إسرائيلية مشددة لاستكمال علاجهم في الخارج. وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة إلى أن العمل المكثف مستمر لإدارة ومتابعة ملفات سفر المرضى مع التنسيق الدائم مع الجهات المختصة لتسهيل إجراء خروج الحالات التي تتطلب علاجا في الخارج. ويوضح البيان أن 26 مريضا و 46 مرافقا لهم غادروا عبر معبر رفح الحدودي لاستكمال علاجهم في الخارج. كما أشار البيان إلى أن العديد من المرضى والجرحى ينتظرون الحصول على تصريح لمغادرة البلاد للتلقي العلاج، وجدت الدعوة إلى تسهيل إجراءات الخروج لضمان حصول هؤلاء الأفراد على الرعاية الطبية والعلاج في الوقت المناسب وحماية حقهم في الحياة. وفي غزة حيث تضرر القطاع الصحي بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية، تستدعي الهجمات المستمرة ونقص البنية التحتية الصحية نقل المرضى المصابين بإصابات خطيرة أو أمراض مزمنة إلى خارج غزة لتلقي العلاج. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في 19 مايو أيار أن عدد الأشخاص المسموح لهم بمغادرة القطاع لتلقي العلاج غير كاف لتلبية الاحتياجات، وطلبت من الجهات المعنية الإسراع في إجلاء المرضى والجرحى. وأوضحت الوزارة أن آلاف المرضى والجرحى المسجلين على قوائم الانتظار لتلقي العلاج خارج غزة ما زالوا ينتظرون تصحيح المغادرة. وفي 19 أبريل نيسان أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه منذ إعادة فتح معبر رفح الحدودي جزئيا في 2 فبراير شباط لم يتمكن سوى 700 جريح من مغادرة غزة لتلقي العلاج، وأن 18,000 جريح ومريض ينتظرون العلاج في الخارج. رغم اتفاق وقف إطلاق النار المقرر في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي في 28 فبراير شباط أن جميع المعابر في المنطقة في المنطقة بما فيها معبر رفح الحدودي ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. وعلن أن معبر رفح الحدودي عيد فتحه في 19 مارس آذار للمشاة فقط. وتفرض السلطات الإسرائيلية قيودا بشكل متكرر على معبر رفح الحدودي البوابة الوحيدة لغزة إلى العالم الخارجي لأسباب مختلفة. أفادت الأمم المتحدة بأن الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة هذا العام والتي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تجاوزت 1000 هجوم بمعدل 6 هجمات يومية وهو أعلى معدل مسجل في أي عام. قدم المتحدث باسم اليمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تحديثا حول الوضع في الضفة الغربية المحتلة خلال مؤتمره الصحفي اليومي. وذكر دوجاريك أن مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أفادوا بأن الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية هذا العام والتي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تجاوزت 1000 هجوما مضيفا إن المعدل الحالي لهجمات المستوطنين التي أسفل

الممتلكات عن خسائر في الأرباح وأضرار في الممتلكات بمعدل 6 هجمات يوميا هو أعلى من أي عام مسجل. وأشار إلى أن هذه الهجمات أثرت على أكثر من 230 تجمعا سكنيا في أنحاء الضفة الغربية، وأن أكثر من 2200 فلسطيني نزحوا هذا العام بسبب العنف الإسرائيلي أو القيود الأخرى المفروضة على الوصول إلى أراضيهم. وصرح دجارك قائلا: في الأسبوع الماضي فقط أسفرت هجمات المستوطنين عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيا وألحقت أضرارا واسعة النطاق بالممتلكات والبنية التحتية الأساسية وسبل العيش، كما أشار إلى نزوح مئات الأشخاص جراء هدم منازلهم من قبل الحكومة الإسرائيلية. وأوضح دجارك أن الأمم المتحدة وشركاؤها على الأرض يعملون على دعم المحتاجين في القدس الشرقية والضفة الغربية، ولفت الانتباه إلى أن بعض المرافق الصحية في الضفة الغربية اضطرت إلى تقليص عملياتها بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فضلا عن القيود المفروضة على الوصول إليها. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

إعادة تصميم الدفاع الأوروبي، أهو وهم أم استراتيجية؟ في قلب النقاش الأمني في أوروبا ثمة تناقض قائم، فهذا النقاش يدعو إلى التحول إلى قوة عسكرية أكبر، ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل الفاعلين الذين يمتلكون هذه القوة بالفعل. ويظهر هذا الوضع بشكل جلي ولا سيما في العلاقات بين أوروبا مع تركيا. وهناك سؤال واحد يهيمن على جدول أعمال سياسة الأمن العالمي، كيف تضمن الدول والتحالفات بقائها؟ يمر النظام الدولي بتحول عميق، فمن ناحية تضعف التحالفات التقليدية، ومن ناحية أخرى فإن انتشار الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة غير المأهولة يغير طبيعة الحرب الحديثة بشكل جذري. حتى الدول ذات القدرات الصناعية المحدودة باتت قادرة الآن على إلحاق أضرار جسيمة بالقوى الكبرى، وتتأثر أوروبا بشكل مباشر بهذين التطورين. فبينما يفقد التحالف العابر للأطلسي الناتو مصداقيته، تزعزع الحرب الروسية الأوكرانية النظام الأمني الأوروبي. وفي الوقت الذي تظهر فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد كضامن غير موثوق للأمن الأوروبي، تستمر روسيا في زيادة ضغوطها العسكرية. ومع ذلك لم تنجح أوروبا حتى اليوم في إنشاء إدارة أمنية مستقلة أو تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل كاف. وتحت هذه الظروف سيكون من المنطقي بالنسبة لأوروبا أن تراجع تحالفاتها الحالية وتقيم شراكات جديدة. ولا شك في أن تركيا هي المرشح الأهم في منطقة الجوار الأوروبي، ومع ذلك يتم تجاهل تركيا باستمرار من قبل العديد من السياسيين الأوروبيين. على سبيل المثال، وضعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا تركيا في الكفة نفسها مع الصين وروسيا، زاعمة أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يشكل مستقبله بشكل مستقل عن هذه الدول الثلاث. ويعكس التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هذا الموقف أيضا. وهذا المقال الذي أعده أيهان ساري لقناة تي آر تي بالألمانية يتخذ منه التقرير المذكور نقطة انطلاق ليتناول الأسباب التي تجعل أوروبا تخرب وتعرقل نفسها بنفسها غالبا في التعامل مع مشكلات السياسة الأمنية. يلخص واضع تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ثلاث خطوات لاستعادة أوروبا لقدرتها عن الدفاع عن النفس. هيكل مشترك لاتخاذ القرار يتألف من الهياكل التابعة لحلف الناتو والأدوات المتاحة للاتحاد الأوروبي والتحالف.

0: جيفات المرنة وقوات مسلحة قوية وقابلة للنشر السريع وصناعة دفاع أوروبية منسقة لتشكل العمود الفقري الصناعي. عند قراءة هذا يكون رد الفعل الأول هو هذا منطقي تماما، والسؤال الثاني هو ولكن كيف بالضبط؟ أما السؤال الثالث فيكشف عن المشكلة الحقيقية. إذا كانت هذه المقترحات واضحة إلى هذا الحد، فلماذا لم تقم أوروبا بتطبيقها طوال العقود الماضية؟ نحن لا نتحدث هنا عن جيش أوروبي، إذ أن أوروبا لم تفلح حتى في إنشاء آلية دفاع مشتركة. ومع ذلك منذ الولاية الأولى لترامب في البيت الأبيض عام 2016 كان من الواضح بالفعل أنه لم يعد بالإمكان ضمان المظلة الأمنية الأمريكية. وفي الوقت نفسه هناك حرب مستمرة منذ سنوات على حدود أوروبا. إذن لماذا لم يحدث التغيير الجذري الموعود في السياسة الأمنية؟ إن النظر إلى مواقف كبار السياسيين الأوروبيين قد يمنحنا بعض المؤشرات. ففي وقت قريب أي عام 2015 دعا رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك جان كلود يونكر إلى إنشاء جيش أوروبي لإرسال إشارة حازمة تجاه روسيا. ومن ناحية أخرى وصفت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس مؤخرا مثل هذه الفكرة بأنها خطيرة للغاية، متسائلة عما إذا كان المدافعون عن هذه الفكرة يأخذون النتائج العملية بعين الاعتبار. أما التقييم الأكثر وضوحا فقد جاء من الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا داخل البرلمان الأوروبي، حيث قال إن كل من يعتقد أن أوروبا يمكنها الدفاع عن نفسها بدون الولايات المتحدة عليه أن يستمر في الحلم. ووفقا لروتا فإن إنشاء جيش أوروبي سيخلق في المقام الأول هياكلة مزدوجة ومتداخلة داخل الناتو. ويشرح التقرير المذكور في نهاية المطاف سبب فشل هذه الخطط دون قصد لسنوات طويلة، فالتقرير يحدد الهدف ولكنه لا يوضح الطريق المؤدي إلى تحقيقه بشكل مقنع. إن دمج 27 دولة ذات سيادة تمتلك ميزانيات وصناعات أسلحة وتصورات تهديد ومصالح استراتيجية مختلفة في بنية دفاعية مشتركة ليس مجرد مسألة إرادة سياسية، بل هي مشكلة هيكلية. وقد أظهرت جائحة كوفيد مدى محدودية التضامن الأوروبي حتى في القضايا البسيطة نسبياً مثل تأمين معدات الحماية. ومن يفترض أن هذه المؤسسات باتت قادرة الآن على تنسيق هياكل القيادة المشتركة وبرامج التسليح والردع النووي فإنه يسيء تقدير قوة المصالح الوطنية. إنما يجعل التقرير غير مقنع في نهاية المطاف ليس العناصر التي يطالب بها، بل تلك التي غض الطرف عنها ولم يذكرها، إذ يظل السؤال الأهم بلا إجابة: ما هو التغيير الجذري الذي سيضمن لأوروبا النجاح اليوم في مجال فشلت فيه طوال العقد الماضي؟ العالم لا ينتظر، لماذا يجب على أوروبا التخلي عن أوهامها؟ إن المشكلة الحقيقية تكمن في نقطة أعمق من أي تقرير استراتيجي، فالعديد من السياسيين والخبراء الأوروبيين يفشلون في رؤية العالم كما هو اليوم، بل يرونه كما كان في السابق. فعدم تكافؤ القوى الذي استفادت منه أوروبا لعقود من الزمن لم يعد قائما اليوم. وصحيح أن أوروبا لا تزال واحدة من أهم اللاعبين اقتصاديا، إلا أنه من الناحية العسكرية لحقت بها دول أخرى بل وتفوقت عليها. إن المظلة الأمنية الأمريكية تخفي هذا الوضع في أوروبا منذ فترة طويلة، وإذا قلصت واشنطن ضمانات الحماية هذه أكثر فسوف تظهر أوجه القصور العسكرية والاستراتيجية في أوروبا بوضوح شديد. ويظهر تاريخ العلاقات الدولية أن المنافسين يستغلون نقاط الضعف باستمرار، ولذلك فإن إغفال تقرير يتعلق بالبنية الأمنية المستقبلية لأوروبا لتركيا بشكل شبه كامل هو أمر يثير الدهشة والاستغراب، ذلك أن تركيا لاعب يتمتع بثقل كبير عسكريا وجيوسياسيا. لقد كانت تركيا في السنوات الأخيرة واحدة من دول الناتو القليلة التي حققت نتائج ملموسة وفعالة في مواجهة روسيا. إن تجاهل شريك كهذا لأسباب سياسية أو أيديولوجية ليس تقييما تحليليا، بل هو خطأ استراتيجي، وهذا الإهمال لا يقلل من أهمية تركيا بقدر ما يكشف عن مدى محدودية الفكر السائد في أوروبا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

مرحبا أصدقائي الأعزاء، ها قد عدت ببرنامجنا الذي لا يمكن الاستغناء عنه. من أنا؟ حسنا، لابد أنكم أصبحتم تعرفونني الآن. على أي حال، دعوني أقدم نفسي مرة أخرى. أنا فاطمة، تلك الفتاة الفضولية التي تسأل عن كل شيء وتبحث في كل شيء. أود أن أشكركم مقدما على إعادة تشغيل الراديو وفضولكم لمعرفة موضوع اليوم. متأكدة أنكم لن تندمون على ذلك. اليوم سأقدم لكم موضوع مبهج، سأحدثكم عن عالم اللون الفيروزي أو المعروف بالتركواز السحري والمليء بالتاريخ الغامض قليلا في الثقافة التركية. الفيروزي أو التركواز ليس مجرد لون جميل، إنه عمليا أحد الألوان المهمة في الثقافة التركية مثل الأحمر والأبيض. مثل بعض الناس الذين نراهم يدخلون من بوابة الفي آي بي، اللون الفيروزي هو ذلك الضيف المميز في عالم الألوان. كان الأتراك القدماء يعتقدون أن أحجار الفيروز لها قوة حماية. هل أصابتك عين حسدة؟ ارتدي التركواز. هل تشعر بالكآبة؟ ارتدي التركواز. هل يصرخ ديك الجار مرة أخرى في الخامسة صباحاً؟ قم بطلاء جدار باللون التركوازي، ربما يتوقف. لا أعرف إذا جرب أحدكم ذلك، فأرجو إخباري. هذا الحجر واللون كلاهما يوفران الحماية ويجلبان الحظ ويتميزان بالأناقة. إنه مثل المؤثر متعدد المواهب. كلمة تركواز التي نستخدمها في اللغة التركية الحديثة لهذا اللون الأزرق والأخضر، كما هو الحال في العديد من اللغات، تأتي من اللغة الفرنسية. هذا اللون الذي يشار إليه بالتركويز باللغة الفرنسية يعني الحجر التركي، وذلك لأن هذه الأحجار الزرقاء أو الخضراء التي كانت تنتقل إلى أوروبا في العصور الوسطى كانت تمر عادة عبر الأراضي التركية. حسناً، فماذا كان بإمكان الأوروبيون أن يفعلوا؟ قالوا: هذا الحجر يأتي من الأتراك، لذا فليكن اسمه مرتبطاً بالأتراك. هل لاحظتم؟ حتى اسم اللون

يحمل توقيعاً تركياً. وإليكم هذه الملاحظة. في الماضي كانت كلمة تركواز المشتقة من الكلمة الفارسية بيريزة تستخدم بدلاً من تركواز. الآن دعونا نلقي نظرة على مكانته في التاريخ. منذ العصر الجاهلي وحتى عهد السلاجقة والعثمانيين احتل هذا اللون دائماً مكانة خاصة في الثقافة التركية. كانت البلاط الفيروزي المستخدمة تضفي على المباني إحساساً بالارتباط بالسماء. لماذا؟ لأن السماء أي إله السماء هي عقيدة قديمة جداً لدى الأتراك. كان الفيروز أو التركواز ينظر إليه على أنه تجسيد للسماء على الأرض. لهذا السبب غالباً ما ترى التركواز في بلاط المساجد وجدران المدارس الدينية والنزل التاريخية. إنه يرمز إلى العظمة والقداسة ويجلب السلام، ناهيك عن أنه يخلق صورة رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على أحجار الفيروز أو تركواز في الماضي على دروع وسيوف للمحاربين في آسيا الوسطى. كانت بمثابة زينة ورمز القوة في آن واحد. واليوم لا تزال هذه الأحجار تستخدم في العديد من قطع المجوهرات لأن لونها يعتبر مبهجاً ومشجعاً للثقة بالنفس ومهدئ في نفس الوقت. لذا إذا كان خاتمكم أو سواركم أو قلادتكم تحتوي على الفيروز فأنتم لا تبدون أنيقين فحسب، بل تحملون أيضا تقاليد وتاريخ. نصل الآن إلى الجزء الأكثر تسلية في برنامجنا هذا، اختبار الفضولية فاطمة السخيف عن الفيروز. أي من العبارات التالية تروق لكم أكثر؟ أشعر بالاكتئاب عندما لا أرى البحر. أشعر بسعادة أكبر عندما أرتدي قطعة زرقاء. اللون الأزرق جميل لكن اللون الفيروزي أجمل. 3 من 3. تهانينا أصدقائنا الأعزاء، أنتم لديكم روح فيروزية حقيقية. هذا كل ما لدي اليوم. وداعا، وأتمنى لكم أياما مليئة بالألوان. أتمنى أن تمتلئ حياتكم باللون الفيروزي. مع السلامة.

مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من هاندا يانر وغروب بادن.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمارين الصناعيين توكسات 3A4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTV of the World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabi@trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 12 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة أرشيف. مستمعينا الأفاضل، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن زيارته إلى بلغاريا تعزز متانة العلاقات بين البلدين الجارين والتزامهما المشترك بتطوير التعاون. وفي بيان نشره يوم الخميس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عقب زيارته إلى صوفيا عاصمة بلغاريا، قال الوزير فيدان: أثبتت زيارتنا مجددا أن العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا لا تشكل حاضرنا فحسب، بل تشكل مستقبلنا المشترك أيضا. وأشار فيدان إلى الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية العميقة التي تجمع تركيا بجارتها وحليفتها بلغاريا، معربا عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعزز الشراكة الثنائية والتعاون الإقليمي. وقدم الوزير فيدان شكره للمسؤولين البلغاريين بما فيهم نظيرته فيلسوفية بيترو شوما على حسن ضيافتهم ومساهمتهم في إنجاح الزيارة. وصرح وزير الخارجية فيدان بأن لقاءاته مع الرئيس البلغاري إيلينا يوتوفا ورئيس الوزراء رومين راديف ووزيرة الخارجية بيتروفا تشوما أكدت مجددا قدرة البلدين على تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية كقطاعات الطاقة والنقل والربط البنيوي والصناعات الدفاعية. واختتم فيدان حديثه قائلا: نتابع بفخر واعتزاز مساهمة ابناء وطننا ورجال أعمالنا في سبيل سلام بلغاريا وازدهارها. أجرى كبير مستشاري رئيس الجمهورية وكبير مستشاري السياسة الخارجية والأمن السفير عاكف تشاتاي كلوش لقاءات واتصالات متنوعة في العاصمة الألمانية برلين. وقد رافق كلوش خلال زيارته السفير التركي لدى برلين جوكان توران، والتقى عاكف تشاتاي كلوش مع رئيس وزراء ولاية الشمال الراين فستلفاليا هندريك بوست، وذلك في مقر ممثلية الولاية في برلين. وجرى خلال اللقاء تناول الوضع الحالي والمستقبلي للعلاقات التركية الألمانية إلى جانب المسار الحالي للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وقام الجانبان بتقييم التحول الذي تشهده البنية الأمنية لأوروبا ومستقبل العلاقات العابرة للأطلسي، بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها أوروبا. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تأثيرات التطورات الإقليمية والعالمية على النظام الدولي. وفي تقييم أتلى به عقب اللقاء، شدد كلوش على أهمية استمرار الشراكة القوية والحوار البناء بين تركيا وألمانيا. وفي إطار اتصالاته في برلين، شارك كلوش أيضا في المهرجان الصيفي التقليدي لولاية شمال الراين فستلفاليا. وخلال الفعالية التي استضافتها ممثلية الولاية في برلين، أجرى كلوش لقاءات مع عدد كبير من كبار المسؤولين والبرلمانيين. وذكر كلوش أن مثل هذه المنصات التي تجمع ممثلي السياسة والدبلوماسية وعالم الأعمال والمجتمع المدني تكتسب أهمية كبيرة من حيث تقييم التطورات الراهنة وتعزيز الحوار بين الفئات المختلفة. التقى وزير الدفاع الوطني ياشار جولر مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم أمارو. وجاء في المنشور الذي نشر على حساب وزارة الدفاع الوطني في منصة التواصل الاجتماعي أن سوسيال ما يلي: اجتمع وزير الدفاع الوطني ياشار جولر وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم أمارو في مقر وزارة الدفاع الوطني. وجرى خلال اللقاء

تعادل وجهات نظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، كما تضمن المنشور صورا تتعلق بالزيارة. نظمت دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة كونراد إدفينار اجتماع مائدة مستديرة بعنوان الطريق إلى قمة أنقرة 2026 تشكيل مستقبل الأمن الأوروبي الأطلسي. وذكر بيان خط صادر عن دائرة الاتصال بالتذكير بأن قمة رؤساء الدول وحكومات حلف شمال الأطلسي الناتو ستقاد برعاية واستضافة تركيا في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو تموز. وأشار البيان إلى أن دائرة الاتصال تنظم فعاليات في عواصم مختلفة الدول الحليفة في أوروبا قبل انعقاد القمة متضمنا المعلومات التالية. في إطار هذه الفعاليات تم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة بعنوان الطريق إلى قمة أنقرة 2026 تشكيل مستقبل الأمن الأوروبي الأطلسي بالتعاون مع مؤسسة كونراد إدفينار ومقرها ألمانيا. وشهد الاجتماع إلقاء كلمات افتتاحية من قبل سفير الجمهورية التركية لدى برلين جوكان توران وكبير مستشاري رئيس الجمهورية للسياسة الخارجية والأمن السفير عاكف تشاتاي كليج وعضو الجمعية البرلمانية لحلف الناتو والنائب عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول أوز 3 بالإضافة إلى الأمين العام لمؤسسة KIS الدكتور مارك سابيج. وجرى خلال الاجتماع تقييم نهج تركيا تجاه حلف الناتو والقضايا الدولية الراهنة. وعقد الاجتماع في مقر مؤسسة كونراد إدفينار بمشاركة سياسيين وبيروقراطيين وخبراء من مؤسسات مختلفة، حيث شاركوا آرائهم حول مستقبل الناتو والعلاقات بين تركيا والحلف. وأوضح البيان أنه جرى لفت الانتباه خلال الاجتماع إلى أن قمة الناتو في أنقرة تشكل نقطة تحول حيوية من شأنها تعزيز الوحدة والتضامن بين الأعضاء في ظل بيئة الصراعات وعدم الاستقرار حول العالم. وجاء في البيان ما يلي: تمت الإشارة في الاجتماع إلى الأهمية التي يحملها تطوير التعاون التركي الألماني في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، وجرى التطرق إلى بيئة الغموض والاضطراب التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط داخل النظام الدولي، مع التأكيد على أن المظلة الأمنية التي يقدمها الناتو للدول الأعضاء باتت تؤدي دورا أكثر حرجا وأهمية من أي وقت مضى. وعلاوة على ذلك تم طرح منظور تركيا ورؤيتها لحلف الناتو على طاولة النقاش، حيث جرى تقييم المساهمات العسكرية والسياسية والمهمات الاستراتيجية التي تولتها البلاد منذ اليوم الأول لانضمامها إلى الحلف.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف حيوي لا يصدق في حلف شمال أطلسي الناتو وقوى إقليمية مهمة. وقام كارني بتقييم العلاقات مع تركيا في تصريحات أتلى بها لصحفيين في مدينة تورونتو. واستخدم كارني عبارة تركيا حليف حيوي لا يصدق في حلف الناتو، مضيفا في تعليقه: أما من الناحية الإقليمية وحيث تمتد هذه المنطقة من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز وما ورائها، فإن تركيا تعد واحدة من أهم الشركاء والقوى الاستراتيجية في المنطقة. وقال كارني: لدينا علاقة آخذة في التعامق مع تركيا، مشيرا إلى أنه سيشارك في قمة قادة الناتو التي ستقاد في أنقرة يومي 7 و8 يوليو تموز، وأنه سيزور تركيا مجددا قبل نهاية العام الحالي. ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن التفاصيل الجديدة قد ظهرت بخصوص مسدد مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 مارس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن طهران لم تقدم أي تعهدات تتعلق بنقل أو تسليم إدارة مضيق هرمز. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فقد ظهرت تفاصيل جديدة حول مسدد التفاهم المكونة من 14 مادة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث لن تقدم

إيران أي تعهدات بشأن نقل إدارة مضيق هرمز. وادعي أن مسألة مستقبل إدارة المضيق سيتم حلها في إطار قضية إقليمية عبر الحوار واتخاذ القرار المشترك بين طهران وسلطنة عمان. ومن ناحية أخرى وبحسب الصحافة الإيرانية لم يتم حتى الآن التواصل إلى أي اتفاق بشأن الملف النووي في نص المذكرة الحالي المطروح على الطاولة. وأفيد بأن المفاوضات الرئيسية التي ستحدد مستقبل الملف النووي لن تبدأ إلا بعد التوقيع الرسمي، وأن هذه المحادثات ستجرى خلال عملية تستغرق 60 يوما تلي توقيع الاتفاقية. توقع البنك الدولي انخفاض النمو العالمي إلى 2.5% في عام 2026 نتيجة لتداعيات الصراف في الشرق الأوسط، ويحذر من احتمالية انخفاضه إلى 1.3% في حال تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة. وفي عدد يونيو حزيران من تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي ذكر البنك الدولي أن الصراف في الشرق الأوسط من المتوقع أن يدفع النمو العالمي إلى أدنى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي الذي بلغ 2.9% في عام 2025 من المتوقع أن ينخفض إلى 2.5% في عام 2026. وكان البنك الذي عدل توقعاته للنمو نزولا لثلثي اقتصادات العالم مقارنة بشهر يناير قد توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.6% هذا العام. وادعى التقرير أن النمو العالمي من المتوقع أن يرتفع إلى 2.8% في عام 2027، إلا أن هذا المعدل سيكون أقل بنسبة 0.4 نقطة مئوية من متوسط العقد الماضي. وأشار التقرير إلى أن ضعف النمو في الاقتصادات النامية يعيق تقدمها نحو اللحاق بمستويات الدخل للاقتصادات المتقدمة، وأن الاقتصادات النامية باستثناء الصين والهند ستشهد مجتمعة ركودا يقارب عقدا من الزمن بحلول عام 2028 في سد فجوة دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة. أجرى المنتخب الوطني التركي لكرة القدم تدريبه الأول في كندا ليعود مجددا إلى صحة كأس العالم بعد مرور 24 عاما كاملة على النجاح التاريخي في عام 2002. وتلاحم المنتخب في مدينة فانكوفر بهدف تحقيق الفوز الأول في رحلتهم بالبطولة التي ستبدأ بمواجهة منتخب أستراليا. وواصل المنتخب الوطني إلى مدينة فانكفور وبدأ استعداداته لمواجهة أستراليا في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم فيفا 2026 والتي ستقام يوم الأحد في تمام الساعة 7 صباحا بتوقيت تركيا. وتابع التدريب الأول للمنتخب الوطني في فانكفور من عرض الملعب كل من وزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك وسفير تركيا لدى أوتاوا جان ديزدار ورئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجي أوسمانولو بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد عبدالله أياز، وتمنى التوفيق والنجاح للكادر الفني واللاعبين. وتأهلت تركيا للأدوار النهائية لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، وسيظهر المنتخب التركي في هذه الساحة الكبرى لأول مرة منذ تحقيقه المركز الثالث عالميا في عام 2002. ويهتف المنتخب الذي حظى بدعم قوي بعد فوزه على شمال مقدونيا 0-4 في الفترة التحضيرية وتغلبه على فنزويلا 1-2 في البروفة الأخيرة في ميامي إلى تصدر المجموعة الرابعة بوجود نجومه مثل أردا جولر وحاكان تشالهانوغلو وفردي كادروغلو. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

إعادة تصميم الدفاع الأوروبي، أهو وهم أم استراتيجية؟ في قلب النقاش الأمني في أوروبا ثمة تناقض قائم، فهذا النقاش يدعو إلى التحول إلى قوة عسكرية أكبر، ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل الفاعلين الذين يمتلكون هذه القوة بالفعل. ويظهر هذا الوضع بشكل جلي ولا سيما في العلاقات بين أوروبا مع تركيا. وهناك سؤال واحد يهيمن على جدول أعمال سياسة الأمن العالمي، كيف تضمن الدول والتحالفات بقائها؟ يمر النظام الدولي بتحول عميق، فمن ناحية تضعف التحالفات التقليدية، ومن ناحية أخرى فإن انتشار الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة غير المأهولة يغير طبيعة الحرب الحديثة بشكل جذري. حتى الدول ذات القدرة

الطائرات الصناعية المحدودة باتت قادرة الآن على إلحاق أضرار جسيمة بالقوى الكبرى. وتتأثر أوروبا بشكل مباشر بهذين التطورين، فبينما يفقد التحالف العابر للأطلسي الناتو مصداقيته، تزعزع الحرب الروسية الأوكرانية النظام الأمني الأوروبي. وفي الوقت الذي تظهر فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد كضامن غير موثوق للأمن الأوروبي، تستمر روسيا في زيادة ضغوطها العسكرية. ومع ذلك لم تنجح أوروبا حتى اليوم في إنشاء إدارة أمنية مستقلة أو تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل كاف. وتحت هذه الظروف سيكون من المنطقي بالنسبة لأوروبا أن تراجع تحالفاتها الحالية وتقيم شراكات جديدة. ولا شك في أن تركيا هي المرشح الأهم في منطقة الجوار الأوروبي، ومع ذلك يتم تجاهل تركيا باستمرار من قبل العديد من السياسيين الأوروبيين. على سبيل المثال، وضعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخرا تركيا في الكفة نفسها مع الصين وروسيا، زاعمة أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يشكل مستقبله بشكل مستقل عن هذه الدول الثلاث. ويعكس التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هذا الموقف أيضا. وهذا المقال الذي أعده أيهان ساريل لقناة RT بالألمانية يتخذ من التقرير المذكور نقطة انطلاق ليتناول الأسباب التي تجعل أوروبا تخرب وتعرقل نفسها بنفسها غالبا في التعامل مع مشكلات السياسة الأمنية. يلخص واضع تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ثلاث خطوات لاستعادة أوروبا لقدرتها عن الدفاع عن النفس. هيكل مشترك لاتخاذ القرار يتألف من الهياكل التابعة لحلف الناتو والأدوات المتاحة للاتحاد الأوروبي والتحالفات المرنة وقوات مسلحة قوية وقابلة للنشر السريع وصناعة دفاع أوروبية منسقة لتشكل العمود الفقري الصناعي. عند قراءة هذا يكون رد الفعل الأول هو هذا منطقي تماما، والسؤال الثاني هو ولكن كيف بالضبط؟ أما السؤال الثالث فيكشف عن المشكلة الحقيقية. إذا كانت هذه المقترحات واضحة إلى هذا الحد، فلماذا لم تقم أوروبا بتطبيقها طوال العقود الماضية؟ نحن لا نتحدث هنا عن جيش أوروبي، إذ أن أوروبا لم تفلح حتى في إنشاء آليات دفاع مشتركة. ومع ذلك منذ الولاية الأولى لترامب في البيت الأبيض عام 2016 كان من الواضح بالفعل أنه لم يعد بالإمكان ضمان المظلة الأمنية الأمريكية. وفي الوقت نفسه هناك حرب مستمرة منذ سنوات على حدود أوروبا. إذن لماذا لم يحدث التغيير الجذري الموعود في السياسة الأمنية؟ إن النظر إلى مواقف كبار السياسيين الأوروبيين قد يمنحنا بعض المؤشرات. ففي وقت قريب أي عام 2015 دعا رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك جان كلود يونكر إلى إنشاء جيش أوروبي لإرسال إشارة حازمة تجاه روسيا. ومن ناحية أخرى وصفت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا خلاس مؤخرا مثل هذه الفكرة بأنها خطيرة للغاية، متسائلة عما إذا كان المدافعون عن هذه الفكرة يأخذون النتائج العملية بعين الاعتبار. أما التقييم الأكثر وضوحا فقد جاء من الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا داخل البرلمان الأوروبي، حيث قال إن كل من يعتقد أن أوروبا يمكنها الدفاع عن نفسها بدون الولايات المتحدة عليه أن يستمر في الحلم. ووفقا لروتا فإن إنشاء جيش أوروبي سيخلق في المقام الأول هياكلا مزدوجة ومتداخلة داخل الناتو. ويشرح التقرير المذكور في نهاية المطاف سبب فشل هذه الخطط دون قصد لسنوات طويلة، فالتقرير يحدد الهدف ولكنه لا يوضح الطريق المؤدي إلى تحقيقه بشكل مقنع. إن دمج 27 دولة ذات سيادة تمتلك ميزانيات وصناعات أسلحة وتصورات تهديد ومصالح استراتيجية مختلفة في بنية دفاعية مشتركة ليس مجرد مسألة إرادة سياسية، بل هي مشكلة هيكلية. وقد أظهرت جائحة كوفيد مدى محدودية التضامن الأوروبي حتى في القضايا البسيطة نسبياً مثل تأمين معدات الحماية. ومن يفترض أن هذه المؤسسات باتت قادرة الآن على تنسيق هياكل القيادة المشتركة وبرامج التسليح والردع النووي، فإنه يسيء تقدير قوة المصالح الوطنية. إنما يجعل التقرير غير مقنع في نهاية المطاف ليس العناصر التي يطالب بها، بل تلك التي غض الطرف عنها ولم يذكرها، إذ يظل السؤال الأهم بلا إجابة.
ما هو التغيير

الجذري الذي سيضمن لأوروبا نجاح اليوم في مجال فشلت فيه طوال العقد الماضي. العالم لا ينتظر. لماذا يجب على أوروبا التخلي عن أوهامها؟ إن المشكلة الحقيقية تكمن في نقطة أعمق من أي تقرير استراتيجي، فالعديد من السياسيين والخبراء الأوروبيين يفشلون في رؤية العالم كما هو اليوم، بل يرونه كما كان في السابق. فعدم تكافؤ القوى الذي استفادت منه أوروبا لعقود من الزمن لم يعد قائما اليوم. وصحيح أن أوروبا لا تزال واحدة من أهم اللاعبين اقتصاديا، إلا أنه من الناحية العسكرية لحقت بها دول أخرى بل وتفوقت عليها. إن المطالة الأمنية الأمريكية تخفي هذا الوضع في أوروبا منذ فترة طويلة، وإذا قلصت واشنطن ضمانات الحماية هذه أكثر، فسوف تظهر أوجه القصور العسكرية والاستراتيجية في أوروبا بوضوح شديد. ويظهر تاريخ العلاقات الدولية أن المنافسين يستغلون نقاط الضعف باستمرار، ولذلك فإن إغفال تقرير يتعلق بالبنية الأمنية المستقبلية لأوروبا لتركيا بشكل شبه كامل هو أمر يثير الدهشة والاستغراب، ذلك أن تركيا لاعب يتمتع بثقل كبير عسكريا وجيوسياسيا. لقد كانت تركيا في السنوات الأخيرة واحدة من دول الناتو القليلة التي حققت نتائج ملموسة وفعالة في مواجهة روسيا. إن تجاهل شريك كهذا لأسباب سياسية أو أيديولوجية ليس تقييماً تحليلياً، بل هو خطأ استراتيجي، وهذا الإهمال لا يقلل من أهمية تركيا بقدر ما يكشف عن مدى محدودية الفكر السائد في أوروبا.

مرحبا أصدقائي الأعزاء، ها قد عدت ببرنامجنا الذي لا يمكن الاستغناء عنه. من أنا؟ حسنا، لابد أنكم أصبحتم تعرفونني الآن. على أي حال، دعوني أقدم نفسي مرة أخرى. أنا فاطمة، تلك الفتاة الفضولية التي تسأل عن كل شيء وتبحث في كل شيء. أود أن أشكركم مقدما على إعادة تشغيل الراديو وفضولكم لمعرفة موضوع اليوم. متأكدة أنكم لن تندمون على ذلك. اليوم سأقدم لكم موضوع مبهج، سأحدثكم عن عالم اللون الفيروزي أو المعروف بالتركواز السحري والمليء بالتاريخ الغامض قليلا في الثقافة التركية. الفيروزي أو التركواز ليس مجرد لون جميل، إنه عمليا أحد الألوان المهمة في الثقافة التركية مثل الأحمر والأبيض. مثل بعض الناس الذين نراهم يدخلون من بوابة الفي آي بي، اللون الفيروزي هو ذلك الضيف المميز في عالم الألوان. كان الأتراك القدماء يعتقدون أن أحجار الفيروز لها قوة حماية. هل أصابتك عين حاسدة؟ ارتدي التركواز. هل تشعر بالكآبة؟ ارتدي التركواز. هل يصرخ ديك الجار مرة أخرى في الخامسة صباحاً؟ قم بطلاء جدار باللون التركوازي، ربما يتوقف. لا أعرف إذا جرب أحدكم ذلك، فأرجو إخباري. هذا الحجر واللون كلاهما يوفران الحماية ويجلبان الحظ ويتميزان بالأناقة. إنه مثل المؤثر متعدد المواهب. كلمة تركواز التي نستخدمها في اللغة التركية الحديثة لهذا اللون الأزرق والأخضر، كما هو الحال في العديد من اللغات، تأتي من اللغة الفرنسية. هذا اللون الذي يشار إليه بالتركويز باللغة الفرنسية يعني الحجر التركي، وذلك لأن هذه الأحجار الزرقاء أو الخضراء التي كانت تنتقل إلى أوروبا في العصور الوسطى كانت تمر عادة عبر الأراضي التركية. حسناً، فماذا كان بإمكان الأوروبيون أن يفعلوا؟ قالوا: هذا الحجر يأتي من الأتراك، لذا فليكن اسمه مرتبطاً بالأتراك. هل لاحظتم؟ حتى اسم اللون يحمل توقيعاً تركياً. وإليكم هذه الملاحظة: في الماضي كانت كلمة تركواز المشتقة من الكلمة الفارسية بيريزة تستخدم بدلاً من تركواز. الآن دعونا نلقي نظرة على مكانته في التاريخ. منذ العصر الجاهلي وحتى عهد السلاجقة والعثمانيين، احتل هذا اللون دائما مكانة خاصة في الثقافة التركية. كانت البلاط الفيروزي المستخدمة تضفي على المباني إحساسا بالارتباط بالسماء. لماذا؟ لأن السماء، أي إله السماء، هي عقيدة قديمة.

جدا لدى الأتراك. كان الفيروز أو التركواز ينظر إليه على أنه تجسيد للسماء على الأرض، لهذا السبب غالبا ما ترى التركواز في بلاط المساجد وجدران المدارس الدينية والنزل التاريخية، إنه يرمز إلى العظمة والقداسة ويجلب السلام، ناهيك عن أنه يخلق صورة رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على أحجار الفيروز أو التركواز في الماضي على دروع وسيوف للمحاربين في آسيا الوسطى، كانت بمثابة زينة ورمز القوة في آن واحد. واليوم لا تزال هذه الأحجار تستخدم في العديد من قطع المجوهرات، لأن لونها يعتبر مبهجا ومشجعا للثقة بالنفس ومهدئ في نفس الوقت. لذا إذا كان خاتمكم أو سواركم أو قلادتكم تحتوي على الفيروز، فأنتم لا تبدون أنيقين فحسب، بل تحملون أيضا تقاليد وتاريخ. نصل الآن إلى الجزء الأكثر تسلية في برنامجنا هذا، اختبار الفضولية فاطمة السخيف عن الفيروز. أي من العبارات التالية تروق لكم أكثر؟ أشعر بالاكتئاب عندما لا أرى البحر. أشعر بسعادة أكبر عندما أرتدي قطعة زرقاء. اللون الأزرق جميل، لكن اللون الفيروزي أجمل. 3 من 3. تهانينا أصدقائنا العزاء، أنتم لديكم روح فيروزية حقيقية. هذا كل ما لدي اليوم، وداعا، وأتمنى لكم أياما مليئة بالألوان. أتمنى أن تمتلئ حياتكم باللون الفيروزي. مع السلامة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمارين الصناعيين توكسات 3A4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT of the World أو من خلال تحميل التطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabi@trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.